هجر ما يبا شي عمر ما يبا بتوتا بابا يوسف ما با اليوم امانة دي شي عمر داهر وبرد بابا محمود

لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.